الكشك تشواترا خبراش نقاخ جلالترا اكمبانيا لوكين قمر اميسورا راديو لا بوز دي تيتلان تر البروغراما امانيزيندو كون كريستو اما خريترا نقمل دوجيخ ون اسباسيو انتقنا بلون برميديلو تشكا ان اسبسيالمنتي تشكا قتلال نكيان سيلبرار كون غيخ كاميك موي اسبسيال تاك استيمال اتشكا ملتيوسترا ايلي اسبسيين الكادون بانول تراحان تقوق شوتات será que a 20 de pil emborrados a mano entonces chica al mismo tiempo un catena y hasta más matraj viste que no me escojo una que las no van a asumir responsabilidad o te quien pones por número 3380-8975 horas sin enca atención desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche lunes a sábado a la vez poner el 8-3 hash de un canal el cabecera del pueblo y Hachkan Kumeltishitra como patrocinador sin cabrar los 60 años de cual radio La Voz de Titlán Habrá acá con la chonjotamente Santiago Titlán.

0: خاوتيف قاس شليماخ روتيخ أمول قاسان لاق شالوك تشيك تشوشي نملاخ باخ خاقا راخا أمول عش تانيام شو بان كان شخيك ترا اوتيف شباري لا ألناق تاقشقا حقيخ خاوتيف قاس شكوصا تشوشي أباخ خاقا را شو تشاب تشيك خيك
1: قصروشين كوزا قصروشين كوزا اش ما خوبين اتخامور أصاني أمشي بانشو علاق أصاني أمشي عن تقيق خامور شوا يسو كزاقبي خابخ استاق القنكار استاق القنو تسليا انساق وراء أقنانقا أشين كوزا ننسان أخيشين كوزا
0: خوتيف إخقال إخقال ساقبيخ كان خرابخ أش ما خوش ساقتا خغرا شوچوب قخا
1: لاي خساچو لا خامور اساني امرب نون كشكري كتوا انتو تاخن خامور وش دم ويل ستو تسامبان اش دم بانترا
0: خاوتيف شو موخ چخيكر كنشي كامول بتاخ عييس برو كابعيخ شو ويل شو تسو بونا كولا برواخ وي تولول خاتش تو تيف كابراش بيه بونترا خا أمول
1: أمول أمول كتقاق بلق كوني لك ميجوا كميك كمي غينا تيدوانك جيكاي كمي غينا تيدوانك جيكاميك أرخا شرلاقي خوشين كميك ألق كتقلق بلق كوني لك يباشا جوا
0: خا أمول شكل با
2: كسا تاتاي أطاق جوك لباخو كسكنا خسكي كدا دولول
0: خاوتيف شكل با
1: قتيب نبيق الاخ ابتيع بكوشين ابتيع بكوشين نبيق تقيفة وتعبيرو ينو ليف كولا وتكرا ما خوما قتاختا
2: وتتاج وتتاج وسكي يغلام وليف بس خطو لوش هيك تاكتو موليني تبصاب وليف وتتفاج هيك يغبيق بودك بلا قول وتكرا شيتي خاتي تب كي تقي خلا وتكرا تخاخا بلاتي وتتاج خاتي
0: كرا شو بان خرا اوتيف شلي ماخ تشك خميخ روتيخ امول شو حق روجي شتعقيش با خنتولول شو صمزان روجي شغر خلال خنتولول خرا رشنا شكيا كنا بروجي خات اوتيف شخلا كنا تشوشي تشيا شكيا كنا ما هوني كنتا نوصاخ تولول بروجي بروكا بقيخ شكونا شوفصاخ خرا تولول خاغرا شو تشاب
1: قزلق لا خمولا اي قنصني منو بانجوا كمي كار خاغني كونو اخنا شاباني تشني بلاوا شتمبل تو تشامباش تمانسا اي كل ساكر واتري
0: خاج تو تيف قسي خال خال بينا شو شتقشيا شو مخ تشيكر كونشيك امول كيكنات بونا شو تصو بونا خون كيم خاي قسي خال خال خال شقي بنا روكين شو حق تي خاي شو تسو كل أمول تبولا بكام كابراش بيخترا
1: كميك كميك جات نوويل كميك جات نوويل تخيك كميك أرخام مخون كيني ماج تتسيخ ناش تابيتش مخون كيني ماج تتسيخ
0: خامول شبيخ
2: كيو دوبا خيس كيو دوبا مستاف تنصادر كشيال شو أغرام كتغوذي كتوبا كتوبا سكمي
1: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.
0: Kautiv, Schkachtikrva. Schlimach Rutzich Amol. Schitzbea. Takstuer Makamol, Zbulchik. Karha, Spea, Kishbir.
2: Kamikra, Kamikra Kim Kashach, Banacher Badin, Hanibu. Sharvara, Stia Tam Kashach, Stia Kuviat. Namogri Bish, Tska, Nahakhrma Halam Hoi, Batakoma Katman.
0: Хаутив шкашахтра амул.
1: Начбеш кмегана начбеш кмеш мут кинт бешнан.
0: Хамул шкулба.
2: Иле биста бана чара. Чичи на мульчичи утив хаски хагуш игле хати ябри. Чичи на мульчичи утив хаски хагуш игле хати ябри.
0: Хаутив шлимах руцих амул. Такшел паха амул. Хай, хаутив, шецбекен пкам. Хункмах пунара, хаутив, шомохрик ашик хеквиет пасмпакпоа. Хагара, шомохрик фиш.
1: Шипета и, шипета, шипета каминам биш. Чин-чин амур, чин-чин утив, каски хакуш, никле хатия ямрэй. Чин-чин амур, чин-чин утив, каски хакуш, никле хатия ямрэй. Су, шипета алах, су, кихаклан арва.
0: Хош, ус кара не утив, шухак рваб хош. Так шахтаха румак, аншеэл павнен црих, аншкешипки црих. Хачит утив, касанчанчари пхай. Чка, хеквет шкашах, ашмиквет тука. Ашхик чечах ю, чка рашкам, хара пурумпа румак амош. Карашубан, Шката харахаш абаркова утив. Карашубан, шката хач тутив. Касехкал, эхкал, эхкал. Шката, шкескаха пкак. Тра шкава хара утив. На уах нуяка на хаврачу лекчка. Течбо на трих мхила лачнахн беша чава. Мкачхик ие катбихечка внак. Кастецтана чуц, кбаник внак икола авкин. Икола шхик никник никибан чава.

0: كل هم قيّرت بام نملاك تلا، يكلا خليت تقار كم هو رتانيم، بس خبرن كي كايا، ما أشكير، ما أشقى دقق أوج، هجرة إشبري لخ كتيا إشرسكير كبرش بي كنشكا.
1: أكلاك إشانا كم هم تيختوا، أنا كم بكنا خواي، تقصدين بايلا ما هوني حق تشي ما هون كي وهادن شيل شخاي، ما كلا خنوتي. خرا اوتيف خسار الخن كي روتا كلا
0: نقنا وهوتا هات ايخ شبي تاع على تيخ الماك شباتا خونت تقول هكا كبرش بيخ تروتي اش كل با
1: اخون وتيم تشي بيخ تبي اخون كل قو نقي
0: شباتي خون كبرش كل بارخا
1: اتقلق ابرا علي انا نقمن تنقام
0: تخش بايلا هاري لخت ايخ قسكي ركو اش بايلا نقنا وهوتا خا خون نملخ وتيف تلشي خرات ايخ تخش بايلا نوتات خائقة لقاش قلبة تاريخ شي خاي كبرش كبير يات تقاك على
1: نمنا قالا قالا انتارين شي خاي خط أصابة تاج سنين موسنة
0: خاك على خان ملخو تيف كبرش قلبة
1: تيوية تيوية قالا شنيني نيدي قصرو قول الرخات أخوة
2: أبكي
0: يات تقاك على شرقاكي تي هونشكا كبرت سيخ شبيخ خاو تيف شبات الريبال كبرش بيقها
1: لكي انقراي شنيابي آعيا نتخاف ننسى مولوك شنيقل
0: تخشي تختبس مولوك رماك خاو تيف شملوخ بتخيك كوينك على كبرش ربيج كرها
1: شنو لننك على أنني نيتيا
2: تخ أوبن قو قلت شتي خاي
0: تخشو كوتر قام خاو تيف خونش كخ إيه كبر كبرش بيخ
1: أكيد سيلارقن هان هاسو بام كاتشين قطيه هو شنياش تقويه ايه مكانوه جنو ناوه شبورش كينو تانا
0: هاقارا خاو تيفش شباتيك ريبال شبالتيك شبام هون قربال أبارسا سوخو سوار رواج القن شقاشو مين باشبام هون جون شو تاباك إشكاب إسمو لوا شوز كارا شوتنا لرقوش تقشو ملوبا كابراش ربيج كاقالا
1: شنو لنا نقلا تخلقلك خاش تنوش انكسنا بالي
2: شو القاتية بكي بالا شو القاتية بكي بالا
1: كم هقلان شي هاي توتنين
0: تخش حق تخشي خاير ما كاكاش اشخ شو تيفوقا بالا شي خاش نياريخ نكروتا حق عراش تيبان روبلخ كابرش بي
2: شنوغا شمان شي باتش كنيدا
0: هرماخ بنا شو الحلو ملاخ تيخ تخينا كيرو قوش رؤو لبخاش كبرش بيش كارال
1: شنو لنا نقلا
0: كل كاها خون شيب كار ما خون سوطا ما كهوتيف حق عراء تنش بري إيش شارع البخونا نلاق تخشو تارو تيع شولا كبرش بيخزا
1: علي شي تاحي لبش عراء ما كهوتيف
0: تخش كاش تاقا خبرة تيخ ما كخا تيخ قس خيك نتيع شونا نو قاتش بامرك أسليمال نونا خا ما خوني كساشتك حق عراء خيش كبي كبرة تيخ
1: وتيف
0: كم ساكنة نكراش كي باخ إيه تتقيك أكاو هاتي إيه لك إن راشي بايك نوش وتيف ناقنا ما خوصرا شكي بيل وتيف كتسألا توتي هنيا حقا رأي قاش شقيل بنا روكين مخوش كي راختا كيتي نوتاخا تي إيه قاس نمر بام وتيف ناق حقا راشو راق تخون كتيل شرسابا تقرال إيه قالا قاس كي كيكوشي تيبانش كيك روكين رمنا